0: جارك دن سلاف جارك دن صباح بخير با گهدارین آرتا صبحك جودايا ايروج بونيك خوش بخوراتينا ايروج سالوگرا سيزداي لسر دست بكا راديو يا آرتا جويدكيش باجاري عمودي گوبو وك مساحتكي جدن گو چيروك و هر تشتي گو خلق دخوازن و پیشنیار خلقي داريه وش هر کسی را وكري بو هر کس اون هر نرين پیش واز دكر چه کسی گو بخستايا دحسيه وجي خد ارتا دديت جيتو علي دبا وبيتر صال بصال ديانات تحسيه خلق بيتر بارتا باتينا غريدان جبر قبل كي او باوري ديتن او جهه راحتيه ديتن دل سوزيك ديتن وهرو هاجي لعليه كيدن بسنجه كفره خلقش بيشواز ذكر
1: بلي دل داجبر كو ارتا بووي ارمان جو بووي هتفا هاني هاتي دا مزراندن يعني 13 سال بعيني ارمان جو دا كار دي كنش بركو خوا ان گره ندا بتو آلين تايبت بخوا گره ندا بتو سازيان بتو كسي جبروي جي او قاسا خلق كاري بو كو وقيسا خلق الدورا خوا بجو فينا جبركو هر تم جي تابي كو بتشتين گلا كي سفق جي دس بيكرن بالاوين گلا كي سفق جي ارتا دس بخباتي خو كرن لي اما ايرو پشتی 13 سالان ام دبینن وکی رادیو ارتا دنابا برنامه خوی کو به جهیا ما 13 سالان صبح ازو پیشکش دی که بستران این خو به اخبار این خو نوچه این خو بکنی کو لسروی گله که خلکان شدایت چیکرن ایرو او قاسه دست کفتی بیدست خستیم

0: قدر ما سيز دصال نتني ولو هجمارك أفصل نا قش ولو بحزارة سبه لخقرتن يقو ما دس بيكر بورا وبريوي هفالين ما بقلك تيروكين وخستن وقلك تيروكين قو ما دي دي دنجي و دوها جوندري مالي و جو كولانا جي تيروكين غري داي و بس باس يا حركسي ديكين قو حطا آنكا ولو بمرايا بدنجي مرايا وهروهاجي أمس باس يا حركسي ديكين إيغو هشتن ایروش آرتا بشک بج روژاوی
1: جاج بو وزینا ما که بخوینم جم جم حمد دلدا جم حمد بیجا صبح و بخیر با وصال و گره و پیروز با امگیان و آستا هانی دو بیجا وصلنا لهل مرحله انو صورتو جزء من بیتنا و کل یوم صبح نصبح بیومنا و نبدأ معكم
0: صبح تبخیر با جم حمد

0: وكيرو برياسي زسالان ارتا بسي زمان جودا دست بوشانا خوكر بزماني كردي زماني عربي وزماني سورياني دبكو بدست بيكرم بسي زمانا جلكي جي زحمت با دلدا لارتا دناوا جوواك كيدا كو جلكي بيكاتاتي دجيان دكرن وجا اوجي بوي كيجي دست بوشانا خوكر بوان زمان جودا جبوكو چكسي كولي گهدار بك جي فهم بكا وناس بك كو ارتا هر كسي دناوا خود دحوينه وبرزگريكن همي بيك هاتين جيبوي جلكي جيرينجا جيبوكو تشيروكي وان هرواهاجي حمي ايشو زحمتين وان ودوزين وان جي دنافا جوواكي ده بحاوينا وهول بدا كوبكي جا چارة سريه كيجي
1: بشتي سياس ده سالان راديو يا ارتاش خوش عمود ده سبيكر لإيرو أمدبينين جلك بشين ديتر جيهانا وهين كاردكا وهول ده جو بشين ديتر لباجارين ديتر وكا انها ارتا دمشق هيا ارتا عفرين هيا هروهاجي جو ام دزانين ودروجن بيدا بقوطاوا بهيزاوا والجهن دينجي بينا وكرين وباجارين ديتر
0: تشتي هاري خوشي كو إيرو الأوروباي بحزاري مروف الماقه دارتكن دريا موقع مي ارتارا كل سر انترنت الماقه دارتكن

0: جارك عندنا سلاح في قهدار إن أرتا بخلك أساس سياج بودكاستا بيرانين إن جزيرة أملوا فكريان إروج بتروي بحثا خوارنا كيبب جو يعني لباشورة سوريا وقلكي نافدارة طيبات السويد أو درعا جيرتي قوتن منسف يعني مليحي يعني ملاحي بقلك نافاتي بنافكرن منسف أنواعي ويقلكن رنجي ويبرن مكوناتي ويتشتي قوت كبي يحريك جو دفركي حطاني دفركي جوداهيك تدايين جار جاران اف منصف دبونيا دي ججنا دي شاهيان دا تي پیش کش کرن او وقت سمبولا كيهم يعني ريزداريا خلقه گوته باتج ميوانداران وج بتايبت لدي جواكا آآ خوجهي دي لدور عمام منصف چي بيتر منصف چي دي كن ديانا بس لسال طريقه خوا امجير نابي منصف جي برنجو گوشت قرارو گوشت او منصفه بس اما بكي اموان توابلا لي زيدناكن او زيني واضافات زيده ام لسرچيناكن تني امي گوشتي سروي برنجي داتينن اف منصف عمي
1: جارنا جيم فريكي جيت خناو تدل داولا متشكلين يعني مخد كن طباخ او ما بخوا كامي زيده ترناز بكن منصف چيك وحريك ناوكي ليتكن منصف مليحي وملاحيه يم كو دوه بودكاست هاني ده هفالي ما لأوفيسا آرتا لشامي سمو لجبعي پشكشتك وميوانا ويجي خانم ليلى صعبة لكولينر دوار تراسي ده كامي بفدورة لغوتاري بك
2: اليوم رح نحكي عن طبق له جذور عميقة بالجنوب السوري وبالأخص في السويداء ودرعا وهو المنسف. ناس بتقله الملاحي، ناس بتقله الملاحية. المنسف له أنواع عديدة وبتختلف مكوناته وطريقة تقديمه من منطقة لأخرى. عادة يقدم في المناسبات والأعياد والاحتفالات، وهو رمز للضيافة والكرم بالمجتمع المحلي. بمنطقة الجزيرة السورية مثلا، المنسف غالبا بيكون لحم ورز أو برغل فقط بدون إضافات تانية. أما بمناطق الجنوب السوري خصوصاً درعا وسويدا، في منسف اسمه الملاحي وفي منسف اسمه الملحية، وهو بيشبه المنسف التقليدي من حيث البرغل واللحم بس مع إضافات مميزة ومختلفة مثل تزيينه بالكبة المقلية، وهي لمسة فريدة من نوعها. أنا معكم سمو الجباعي ومعنا السيدة ليلى صعب باحثة في التراث اللامادي لتحكي لنا عن هذا الطبق الشعبي التقليدي. خلينا نبدأ وتحكي لنا شو هي مكونات المنسف الملاحية بالتفصيل، ونحكي شوي عن مراحل الطبخ تبعيتها لنوصل لا حتى تكون هيك تتوج الصفرة.
3: طبعا المكونات إذا جينا نحن حللنا المكونات، هي المكونات هي بنت البيئة، يعني نحن ما عندنا مكونات من خارج البيئة الطبيعية والجغرافية لهي المنطقة، بمعنى أنه هاي المنطقة يعني تعمل بالزراعة وهو العمل الأساسي، زراعة وتربية المواشي هي العمل الأساسي لسكانها، وبالتالي بشكل القمح أو البرغل اللي يعني بيتحول لبرغل المادة الأساسية. أيضا اللبن اللي هو يعني هن بيستعملوه بطرق مختلفة، فهن حتى كان في وسيلة لأنه اللبن سابقا ما كان في وفرة بكل الفصول، فكان في فصول ينقطع فيها مثل ما بيقولوا الدر، يعني ما في عنا حليب ما في لبن بفصول الشتاء، فكانوا هن يتفننوا كمان بتجميده، هذا اللي بيسموه الجميد وبالسويدة بيسموه الكثة. فهو هاد يعني كانوا يستعملوا اللبن بموسمه، وبالموسم اللي ما في لبن كانوا ينشفوا اللبن، يسحبوا بالأول يسحبوا منه السمن العربي ويجمدوه، لأنه لو ضل السمن بداخله بيفسد، فهني بيسحبوا السمن العربي من اللبن وبينشفوه على شكل كرات بيبسوه لحتى بكل، يعني انت بتلاقي يعني المنسف بالسويدة او بدرعة موجود بكل الفصول، هاي البرغل واللبن. بضل موضوع اللحم، اللحم هو طبعا هني مربي مواشي بشكل خاص للأغنام والماعز بشكل موجود، فنحن بنسمع دائما عن انه واحد يعني المنسف دائما ارتبط بالذبيحة، يعني جديد صار في حدا هلق ممكن يعملوا بجاج، بس الجاج هو شيء دخيل يعني هو ما له علاقة
4: نظرا للأوضاع المادية.
3: تماما الأوضاع المادية وحتى أبسط وأقل كذا. أما بالنسبة للمنسف على أصوله فكانوا كان دائما في ذبيحة، يعني في بينذبح رأس غنم رأس ماعز اللي هو فهلق صار في عنا البرغل واللبن واللحم، السمن اللي هو كمان من كمان من اللبن، فهو كمان يعني كان صاحب البيت يمون، يعني إذا ما مهما كانت حالته معسرة بده يمون كمية من السمن العربي وكمية من الكساء، وطبعا البرغل بطبيعة الحال موجود، هاي من شان الضيف لأنه ما ممكن يدخل ضيف أو يجي ضيف وما ينعمل المنسف أو ما ينعمل هلق. بعدين دخل في عنا مكونات تانية هلق، الكبة طبعا هي برغل وبصل ولحمة، فهي المكونات نفسها. دخل مثلا هلق بزينوه مثلا بجوز وبلوز، لا سابقا ما كان في جوز ولوز سابقا، يعني تزيينه بجوز ولوز هو مستحدث من الشيف مثلا أو كذا أو ست البيت صارت عم تزيد عليه، أما هو سابقا كان يعني إذا في شوية جوز يحطوهم بحشوة الكبة، أما على المنسف ما في. فبالتالي المنسف هو ابن البيئة وابن الطبيعة، وانت لك انك تقدر يعني السمعة اللي اخذها بحجم قديش لذيذ، لانه كل هاي المواد طبيعية وهي مواد كلياتها ما لها علاقة لا بالتصنيع ولا بالاضافات.
4: ست ليلى، انا بتذكر من طفولتي يعني شايف المنسف، طبعا مو بس بطفولتي وانا كبير كمان ولكن في شيء اسمه قرص الكبة.
3: يا سلام،
4: ممكن تحكي لي عن هذا الشكل الهندسي هذا الفريد من نوعه؟
3: تماما، هو فعلا شكل. هلا في عنا نحن منسف، انا بنحكي يعني بعد شوي بنحكي عن الفروق من منسف لمنسف. القرص الكبة يعني بتختص فيه تقريبا منسف السويدة، في عنا القرص وعنا الهليلات. الهليلات اللي هني بيجوا على شكل معين، طبعا القرص له طريقة بالرق، بده تكون الكبة ناعمة. هلق اليوم في ماكينات، نحن ما عم نعذب إيدينا، قبل كانوا يضلوا يدعكوا بالكبة لحتى تصير ملسة وناعمة، بيفردوه وبعدين بيفردوا طبقة من الحشوة فوقه وبيرجعوا بجيبوا طبقة ثانية من الكبة. وانت بدك تشوف طريقة التزيين، يعني لما بيكون في أعراس في 3-4 سيدات من اللي عندهم فن، فكانوا يقولوا انه تجي فلانة تزينه، فهو انت لما بتشوفه فعلا عم تشوف شكل لوحة فنية. أول شيء بيكون مستدير كبير، بعدين هن بيقطعوه وبيعملوا فيه رسمات وزخارف وكذا، وهو بالأصل محشي. حتى طريقتهم يعني بالقلي بده يكون المقلى واسع وبده ينحط تحته شيء، ومثل ما بيقولوا يزحطوا تزحيط لحتى ما ينكسر. الهليلات هي قطع أصغر على شكل معينات، بتجي تقريبا بحدود 20 سنتي، بتتوزع على داير القرص.
4: هي غير الكبة،
3: هي غير الكبة، هي من عجينة الكبة، بس هي ما لها علاقة بالكبة. نجي للكبة، طبعا يعني القرص بحد ذاته حجمه كبير، فبيغطي، كانوا يحطوا عليه الراس لما بيكون في ذبيحة، فهني بدهم يحطوا الراس لحتى يقولوا للضيف انه هني ذبحوا له راس كامل، فكانوا يفتحوا الراس،
4: دليل على الكرم،
3: طبعا دليل على السخاء. فبعدين بيجي موضوع الكبة، الكبة نوعين، كبة السويدة هلق بيدرعة، لا
4: بيدرعة، نحكي عن الفروق.
3: أيوة تماما، نحكي عن الفروق. بيعملوا الكبة نوعين، كبة بيسموها مهبلة أو اللي هي مسلوخة، اللي هني بينزلوها بمية الملحية يعني 10 دقائق لحتى تنسلق سلق، وكبة مقلية طبعا بتنحفر وبتنحشى بالجوز واللحمة والبصل. شوف مع ملاحظة كمان، لما ما بيكون في لحمة ممكن نحشيها بس جوز وبصل، لما ما في جوز ممكن نعملها بصل ولحمة. المهم
4: بس لون المنسف أصفر، ليش؟
3: تماما، هلق بنحكي هاي إحدى الفروق كمان بموضوع المنسف، هاي إحدى الفروق. فبتنحط الكبة كباية مقلية وكباية مسلوقة، يعني مشان تشكل حتى الشكل الجمالي للمنسف، هو يعني
4: ما بنحكي يعني المنسف هو لوحة فعلية،
3: جمال لوحة فنية. حطينا القرص، بنحطه لهليلات داير القرص، ومنحط الكبة واحدة مسلوقة وواحدة مقلية طبعا على صفين. هلق ليش مسلوقة؟ شوف انت يعني ما في شيء إلا ما له سبب، لأنه في كبار السن اللي أسنانهم ما بيقدروا يأكلوا، فهو بيأكل مسلوقة، هي بتناسبه. بعدين كباية المنسف كبيرة، لاحظ هاي إلى علاقة بالكرم. كباية المنسف كبيرة، مو مثل كباية البيت، نحن بنعمل كبة بنعملها هيك صغيرة، كباية المنسف لازم تكون كبيرة
4: مشبعة.
3: ليش؟ تماما، لأنه قبل العادات والتقاليد بالسويدة الناس ما بتهجم على الأكل، يعني الناس ما بيجوا، مش من نحن اليوم نقول مش من الإتيكيت، هني بالنسبة لهم مش من الأصول أنه الناس والله تاكل أكل شبع، فلما بيكون في مناسبة أو شيء بيقولوا تفضلوا، بتغرب الواحد بياكل مثل ما بيقول الحديث الشريف مما ولا، يعني بياكل من قدامه بياكل كم معلقة، فهو منشان إذا سناول كباي تكون الكباي كبيرة ومشبعة. فشوف أنت حالت نفسيا أنه هني بدهن الضيف أنه حتى إذا بده ياكل شوي ويرجع، إذا سناول كباي بتكون الكباي كبيرة ومحرزة.
4: طيب اليوم ليش اسمه ملحية؟
3: ملحية تماما، هو من لهجة أهل المنطقة الملحية اللي هي من المليح، هو هذا الأكل اللذيذ الطيب الجيد، فهو من الملاحة، فهني كانوا هلأ اليوم أنت إذا حدا منهم بتقول له كيفك إن شاء الله بخير بيقول لك الحمد لله مليح
4: مليح
3: يعني من الملاحة، فهذا على ملاحة الأكل. وثاني شيء بدنا نحكي عن اللون، إضافة الكركم أو الورص، وطبعا اللي ثبت بعدين أنه هاي المادة يعني مادة تقاوم الشيخوخة، مادة تجدد الخلايا، تقاوم الجذور الحرة، فطلعت أنه فيها فائدة، وهذا يعني أنت بتلمس الدليل في بصحة هالكبار
4: بفطرتهم السليمة
3: تماما بفطرتهم السليمة. فهون الفرق هلق بين منسف درعة ومنسف السويدة، منسف درعة أقل كركم. فأول شيء منسف درعة ممكن يكون إما رز أو برغل، ممكن يكون رز أو برغل، بينما منسف السويدة فقط رز. منسف درعة غالبا بيكون بدون كبة، هو لحمة وبرغل واللحم، يعني ممكن تكون كمية أقل شوي، حتى لو كان كبة بيكون كمية أقل. منسف السويدة هو أكثر، طبعا الاثنين بيشتركوا بأنه سمن عربي أصيل، هاي ما في عليها خلاف. الشيء الثاني أنه هلق بيرجع، نحن ما حكينا عن موضوع الحجم، يعني بسويدة في شيء اسمه المنسف المثلث اللي هو ثلاث حملات، بده ثلاثة لحتى
4: ثلاث زلم يحملوه،
3: ثلاث زلم لحتى يشيلوا. منسف درعة هو أقل كركم، هو أقل يعني لونه أقل صفار. طبعا نفس اللبن، هلا هني بيقولوا عن اللبن جميد، نحن نقول عنه كثا، طبعا في له أسماء كثيرة. فنحن منسفنا كمان بيشبه المنسف الأردني، لأنه منطقة شمال الأردن في تواصل مع الجنوب، ف يعني معروف بهذا الشكل، والاثنين بيدلوا على سخاء الناس وكرمهم وطبيعتهم الكريم.
4: من الناحية الثقافية والاجتماعية، في عرس بيصير بلا منسف؟
3: أبدا، عرس بدا منسف. يعني حتى بالفترة لما في ناس جربت أنه والله تبلش تروح على الأوزي أو كذا، فبكون حالي من الامتعاض، يعني كلمة هاي تسمع كل واحد بكل عرس له قرص، هذا القرص تبع المنسف، فما ممكن يصير العرس بدون منسف. وفي حوادث، يعني في إذا اتيح لنا الوقت، في حوادث مشهورة عن ناس ذبحوا مثل ما بسموا المعلوفة، يعني إجا ضيف على فجأة هو عنده راس غنم عم بيطعميه كل السنة مشان يعمل قورمة للشتاء، لما تفاجأ بالضيف فما عنده مشكلة بيذبح المعلوفة وبيقدمها لضيوفه في سبيل أنه يعني يعبر عن كرمه ويرحب فيهم.
4: تماما، يعني بالنهاية الملحية بسويدة هي مو بس أكلة شعبية،
3: أكيد
4: هي شاهد متوارث، يعني بيحكي عن الكرم والأصالة والترابط والحالات تماماً الاجتماعية اللي فيها، كلها كرامة وعزة، وبيذكرنا أنه طبق واحد أحيانا بيجمع كتير أمور من التاريخ والحاضر مع بعض. أنا بدي أتشكرك الشكر الكتير كبير لحضرتك،
3: شكرا لك،
4: إضافة كبيرة وجودك معنا، الباحث في التراث اللامادي الأستاذة ليلى صعب، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم، ألف شكر.
4: والشكر موصول لكم مستمعينا، كنت معكم سمو الجباعي بحلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة.
0: منسف بقلك رنقاي وحريك اللي قوري دفرا أخوة وطعمة قوجي حزدك أما قريبي توابل اللي طعمة بأحري خوشة استحسم مولو يعني وحريك جي بقمان الجهة أخوة جبرقو مرج بجوكاني دال سرفي طعمي وفي خوارني رابوي مرجي حزدك أو برغلو برنج وقوشت أزبي مقاي تشكجي خوش ترتني
1: دل داقن بين جناها وحطاني نيرو قال منصف بكنا مخلصناكم هي سبي وهني مجانا دابرشي بكنا إيجار أمي درباسي مجارة كادي يترب بين منصف قال لك خوش السرف رافيني قال لك أنا نيرو باو البرما باهو زي دي بي مارين كارتشكي دي بيجم أمي بقر المجارة خوي دي تر دل دا دي درباري سال بقرة راديوية آرتا كو تاني عم بحثاي بكن كو نتاني عموكي بيروز باهي دي درباري في سالي دا بيروز بكن وهو تاني عم تخازن زيادة تر يعني حطاني كي جارة دي وكي راكان دنا هريمي محلي رولا خوليستية خوغهان دي چاستي حطاني كي جارة دي لقل جواكي بودوان سالين درباس بوي دا بشتي بيستراني وميوانكي مهبالستي ديو رجنموان ونويسكار حسين أحمد ولقل مبان.

0: Piştiyi der basbuna ses da salan jeda mezrandın u despeka radyoya arta vaka iroj gobariya ses da salan despeker ma khost beter am nas bekin be mefani khara roj na mavanu nivist kar Hüseyin Ahmed da andre studyoya arta de bmaraye lesar despeka u kelika peşi radyoya arta u gringiya habuna rag handene kede demeke de go am de karim bejim be tamami rag handele devere tinna bu khalke ma چاوا دو کاری بو رادیو آرتا علی کاری آمان بکه اگو ایروش امده بینن گلک جوان بونه روشنماوانم باش و بسرو بر گول پیش وی مایکه سکنیم به جماره که مزن گو او ساوایا دو کاری بون بشکینن و گلک پرسین دنجید بخش کام دهنه سبات بخیر بعد بخیری حتی
1: سپاس گلک سپاس دموجو خوش بید
2: سبات بخیر با ماما
1: سپاس گلک سپاس سپاوش بخیر
0: سر چاوا بریا 13 سالان رادیو آرتا و که ایروش دست بکر لدوره دفره گوام دوزانن را گهاندن به تمامی امدکارم بیشن لیتو نبو را گهاندن آخو جهی آسر بخوا گرنگیا دست بکاوی که لیکه اون چاوا دبینن و هبونا رادیو یکی دناف جوا کامه ده چلو بو
1: گلکی سپاس بری گشی سپاس یاوت کم سر وی بیوانداریه گوام و امکرن میوانی خواه ای رو لسر رادیو آرتا افم به گمان 13 سال شخواه در باسته به لسر وشانا رادیو آرتا افم چی بو ناوی دیدمه که اولو زحمتی ده بری 13 سالا جاره یکی مین گو رادیو که لولاتی مال هرمامه چی ده به بزحمتی بده ظروف نباشته نوی چاقی نکهربه نولو نرا کندنه که فرمینه تشتک براستی 13 سالا دروشکی بزحمتی حتی گیا قناقی که فرمی گلکی باش ایرو رو شاقی وی گلکی بلا بویه و خزمت کری و نزی که ملت بیتر اشخوا رادیو جیتی ناس کرنگو او جو بشکیش بشی را کندنه و بشکی کفنی جی براستی لی مرکاری بیچه گو د زحمتی که باش در باس بو لی وقت بیچه خو اثبات کر وقت رادیو که نزیکی ملت نزیکی خورتان نزیکی شبابا که کاری بو وقت بیچه بحث جوکا کردی جی بکه بحث روشا آبوري و پلیتیکی و روشا آرامید منطقی بکه براسی.
2: ماموست حتانی کی جرده ای و کی رادیوی آرت هم بسر که دویه کهانه دیش کندن و احتکار علامه حکومی ده هگرم بحث درباره آگاهی واده بکن تنه خواه کی چافکانی کی محلی و اونیزی کی خلکی بود
1: براسی بری به شورش یعنی همه را کندن گریدایی به ایدولوژی دولتی به ایدولوژی رژیم وی یعنی همه را کندن دواری اگر جریده با اگر رادیو اگر تلویزیونات بانا گش بیتری وی نزیکی رژیم و نزیکی سیاست رژیمی بو لی پیشتی شورش جاره یکمین اولو دواری رادیو امکارم بحث بکن گو اولو جدا بونک وی چی بو بحثا هرمی کر بحثا اولو هنک بواره که اولو برنگه کی فرمی دیموقراتی برنگه کی بیتر یعنی جدا شوی سیاستا کونی آگو رژیم دمشان تشتکی تایبت به هرما منطقه و به روشا روژانش ملتی منطقه یعنی
0: رادیو آرتاج روژا پیشیده یعنی بجوا که خوره بسی چار زمانان دو آخوی وشانه خوب سی چار زمانان دکر بچار زمانه بود دست بکیده حتی آنکه بسی زمانان گوری پیکاته این ای دوری جدا او پرنگی آزمان دهندره وی رادیویی ده حتی کجا راده یه دکاری بو ببا آلی کار دو باش بونا یعنی جیان خلکی لباجار دوری بتایبت گو دورک امدوزانن یعنی بهتری پیکاته که دو دوار لی جیان دکه
1: بله بیگمان رادیو وشان رادیو جدایش بلاوک کش جریده کش قنات کی تلویزیونی شی وسیلاک ده یعنی را کندنی یعنی تایبت مندیه که هیه رادیو دوی نزیکی ملت به نزیکی خورتا به خونه بکتم هر دم دوی تشتکی رخوزی ده بکه نه بکه دریا پروگرامی خوره دریا کوادری خوره دریا وشانه خوره دریا چلو اخباری نزیکی ملت ایگنی روجانه گو ملت بید آخوه او رادیو وی بگومان پیش که وی آلیه دیجی دواری زمان دیجی پیش که دواری خلق آخو پرفرکر حتى دسبيكاوي لكوباني تنبو شامل دريولو حتى لأوروبا هدي هدي براستي وك يعني نسكني راديا أرتا أفهم بيشكت خنهكر خنزيكي ملت خنزيكي خورتا خنزيكي برامجنغو ملامسة أو البيجي نزيكي إحساسي خلقي ملت كتح ممالادة لوما نسكني يعني همبريوي د سبيك اوي يعني وقتي راديو هنيك ديجي هبون يعني راديو ديجي الهرمي هبون او جبراسيك سكنين شبرغو نكاريبون بتمير وبختير بمشان اخونه بكرانا او طاقم اداره امكانيات خبرتي وانتنبون براسي سكنين يعني قالك راديو هبون سكنين يعني راديو غو هنيك برخدا وما وبقوت وخنزيك ملتكر وشان اي برفربو او راديو ارتاف براسي
2: ما مست يعني تجد زانو تجد نافع شو باندني دهي دوان چند سالين بوري ده دوار اما بگشتي راستي گل لك هولو گوهرتن انها چو گوهرتن ان امني بن سياسي بن مروفي بن يعني ده دمه که ده راديو ارتا چه بو كو يعني جواق حميد نافع گوهرتن ده بو جابنرين اتا ادا اي راديو ارتا چاوا بو كاري بو لگور وي او باوريا کو جماوري وي ده بو يه كاري بو بولو بمينة روله کی چاوا لست
1: من میگوت براسی یعنی می دسپیک اوی چی گوت نو دماغو دسپیکر سال 2013 دی روش نه آرام بو روش آبوری نه آرام بو امنی نه آرام بو یعنی روش کی پر زحمت بو شهر ما شر دسپید کر گلک دورا دوی دمی دس وقتی دماغو گرادیا ارتا وشانا خوكر براسي بزحمتي بو ايجا دشتي قومي وقت دي بيم شوپانت وقت يكسي كي دراغ هندني دي برخ يعني بردوام كر يعني راديو ارتا بردوام كر وجاري جي خو نهد كر اش خو لوما كاريبو وقت دي بحفاظ لسر خو بكر اش برخو نهد تم خو نهد كر پروغرامي خو جي نهد كر آداء خو جي نهد كر و اخباري ويجي برامجي ويجي نهبون ايجا خو خص حمم على دي وش خو ويجي احداث هبون يعني احداث نبس ويتشغش ذا سبيكر 2013 حطا يروج هناك احداث سياسيه قهرتين من الحرمي مجي السوري بقشتي قريبو يعني ولو برنجك مهنيج كاربك يعني خنخ الين ايديولوجي دي يا خد تبلي جهتك السياسي بتهيبت يا خبير بلداريا يعني كيبك براسي و هنكي وقت بي شو خطة أخوة خطك مهني خطك إعلامي خطك وطني قلو بفيرنجي كارب كله ما كاري بحفاظ صرخو بكرايا
0: مالي وكيدن أجر بحصاوي بكن جدا سبيكي ده ويرولك باش ليست دوغو هستنانو چيان ده حطاني بو فورمك جبو ديالوك عجباكي وبيتر مجارين كريداي خلكي يعني خلكي ايرو جانا إيجا وك راديو ارتا وكاسكي شوبينر تدديت جود كاربا وياغشي بك
1: براسي يعني ارتا قال لك ميفان سي ظافكر حاليا كي جي خدي باندور بو وخدي برهم بو يعني شعبي ارتا قال لك فان انسان ابو يعني او شبيره نكر شبرك برنامجي دائما وقت بيجي كسن قوتانين او كساناجي باندورا وان سرجواكي هبو جواكا كردي بو جواكا منطقي اهرمي بو لو ما دائما ولو نزيكي ملت بو يعني برامجي وي بدراسات هاد دانين بزانبون هاد دانين لو ما جي تم قوداري ويجي بربون يعني انا قوداري ويجي براسي بلكي شئي قناتك تلفزيوني جبيتر وسكارو بيجم جي يعني براسي اري وكنافي راديو ي ليكارو خبات اويتي واتياكي وقناتك تلفزيوني جي يعني غو هاجر درفت جي هبش خرجو كارب وي درو شفك جي كارو خبكن قناتك تلفزيوني فضائي يعني
2: يدول دفر ما قال لك هذا زجهن را كان دني تشبوي يعني الواجار عمود زيادة ترد زجهن را كان دني هاي أرتا وهن كسن دنن يقول بقشتي لدفر جاب نرينا تشيشتي كو أرتا وكي يعني دزجها كوج هدفه أو بروجا كوتشبو حتى روجا إيرو لسروي يكي بمينا وكي كس وكي شوبينر بيشن ياريه تشنا زيادة ترجوي بيش كتنا أرتا
1: راسي يعني راديو تيبت مديك وهي يعني قدر كرني ويني تيبت هني وقت بيجي خصوصيك ويجي هي نحن راديو كارم بردوام بكن يعني هنكي نبر حساني جو راديو كارب دولات كي ولو دي حرمه كله دي خباتي وبشغله وبرتوان بك يعني قالك راديو هون دسبيكا اسكارمان انا في قشاش فربشم وهاتن فمراندن وسكناندن شبرغ سدمي برن يعني سدمي بلكي هنكي بز روشه ابوري بلكي دركتنا ملتي مي درفي سوري قالك هوا دركتن بلكي روشه نكاري وان بوجي هنا كاشوان بخو افجي يعني براسي دسبيكا في شورش هنا كل راك هاندين هاد فكران فكرن يعني لبر قالك انسانا يعني قالك انسانا دواري راك هاندين يجي كاركرن لبلكي نكاري وان بوجي يعني هماس كارم بيجم اف مال بريمي الكتروني قالك كاشوان دواري الكترون دي كتن هندري مال براد ندواري راق هاندني دو بشكل كي مهني دو وكار إدارة كرن يعني وقت دوما كتن مال براد دو آلية إلكتروني دي دو آلية تكنولوجي دي يعني أو شخص خبراء بند تكنولوجيا دي نخبراء بند علام دي وراق هاندني دي راست أو جي دمك نيزيك هاد ومراندن أف براسي وقت دو بيجي نرينك متكامل به يعني نرينك متكامل بو حطاق وكاري بلو بردوان بكرا شو آلي قلك آليات يعني وقت بيجي برنامج قهات قدمان دن جاري زيدد بو وكي ملد بو يعني خونيزي كي ملد كرن برنامج مهم جيبون وكاري بون خبقين دنجي حمي فئتا يعني زاروكا مزنا مالباتا وأفش خد هيبت مديا راديو أف هنا كبراسي خبرت وزانبون ودراسة لازم حتى كارم بردوام كي نوك قواركية ونوك بلافوكا كي نوك وسيلة إعلامي فهنا كبراسي راديو هيبت جبر كس وجهانا بينبر كس دنجن أو دنجاج خبرت أو جا أو دنجو وبرامج وإدارة وكوادر تشغلن أفتفد توجهك متكامل تشكلين حتى قوكار بردوان بك يعني.
0: زيدتر وكاسكي قهدار وكاسكي شوبينر چه دو خازم بيتر دناوة آرتا دهبا وك بيشن يار دروجن بيت
1: براسي يعني از نزا آنكا وك دبيجي ايمي بنسبتي مز دبينم يعني باش دمش يعني از قبيجي مبالغي بكم باريوي قرانتيري ولو بكم بلكي ازين كيمو بس باش دمشي برامجي ويجي باشن براستي وكاري ويجي باش يعني ساعات اوان خوش بي از ناخوازم زيزة تري ويزي يعني براستي يعني تشكي ساعات اوان خوش بي يعني سيزة سال نهندك ونولو تاني سيزة سال دروشكي زحمت وخراب وشر وروش عبوري خراب يعني دي برامي دسبيكا ويدي نمازوت نكهرباء ونتشتك ونفردنوردو بردوام تكرن يعني كوادرن بسيط دسبيكا ويدي دو سيبون بون طاقمكي مزين بون نولو تاني بدهاجي خلق خرجان دن يعني جي دركتن كتن تلفزيون وفلفزيون

0: والوك جوتني بافي جمراسي
1: ساعتها تخش دوراتي اي تدريبي للراديو ارتا هنا صلانه جار كي حياني دجارا كتشو خورطال خدقرا جدما حياه سيما هادر فتي دوان كسم بخازن قبايان وان وان لهفكر لفردمين كسن دندرن دجهن دند شغلن يعني بالي كاريا كارمندي اي راديو ارتا اف دوراتانا تين دان جنفشي نهرب قال لك سباس ساعتها تخش بشن ياري حركسي جهي ريزداريه روجنما فان ونفيسكار حسين احمد او بمربو زور سباس ساعت خوش
2: قال لك سباس ساعت خوش
0: سباس قال لك سباس شوار

0: قداري ما في اوايم جهان داويا خلق اخو ساعتا وتفدا خوش سباسيا وتكم سيزدا صاليا ارتال وتفدا جارك دن بيروز دكم دريه ما وتليفون ما شحر كسيرا فكرين كسيكو بخاز بيشن ياركي مجاركي جتشتيقو دبالا وان ديا برسكريكي كي جمرا بيجا ام هردم دخزمتي دنا و ام هردم دخازم ببن دستكي آليكار دستكي كيف خوشي قوتي خندلي قهداري خواه وجماوري خواه بتواهي ساعتا وتبدا خوش ساعتا هفالي منجي خوش سلافي هفالي من يكارمن دي رادويا آرتا جوا تبدا را هنا وان في روجي الخوة تبدا جي بيروز ديكن ساعتا هفالي من نبيل سفوك خوش محمد صالح لسر كونترولي سباس ديانا شيخ موس او جي هفكارا من يروموي بهفرا اف خلق بشكش كر ساعت خوش ديانا
1: جلك سباس جبو تجي دلدا جلك سباس بو كارمن دي راديو آرتا هفكاري من تواهي جلك سباس بو و روجا دامزراندنا راديو آرتا لوا تبان پیروز با لوا جی پیروز با گوهداری من ایروش 13 سال در باس بون امی هینا جی بردوام بکن اما به هیز اوا بز دستک داین اوا جبوی راژیو آرتا رم اوی هرتن بردوام و هرت جی هیوی اوا کلگوری دلی و با گلک سپاس با گوهداری کرن اوا لحیوی اما بن سبب مجارین دیتر شادو بختوار بن حتاوی شاقی بخاطری و

جه استوديو راديو ارتا جا عمودا روجوايه كردستاني اللي سر بيلا نوتو نه نقطه بينج الكدر المقهدار دكن دما وخش به خلك كنهج برنامج راديو زينه از دورين علي جوره بيشكشتكم مبري خبدنا افكاري خالص الكنترول تشترانج مره حاضر كرنا

0: روني جان بسني كچا سري كاني كريلي والله كچن باجارين دي ترجي حمو خوشكن حمو جي بدون وجوانن اجا قداري مازيلو جو بحصا جناكي بكم هم او بدو هم كاري كوتشي ديكا قلكي خوشكو بدو دس بكي بوكا كون دزانن قلك جاران كاري دستان وكتابت او موهبة وهوايتين هي هجر دم لسر درباس ببه وخديه وراستي جي باسرار وشغفة كمازن دم يخو بدوي لسر كار بكي قلك جاران موهبة يكو يانجي هواياكو قلك جاران زيده گرنگی نیه داین پی دو به پروژه که سر کفتی ده همان دمه ده جدبه مصدر رزقه کی دریه رزقه کی که خودی خوبی بده جیان کرن ایروژی یک جوان چیرو کان خانم نسرین سعدونه که راستی جی موی ناس کر بکاری و یه جوان که گلک جاران خشر یانجی کسوارات جنان چید که موری کن به تایبت اکسسوارات گلک چطن خوشک نوا دسته ویده درد کهوین موهی با که کار لسر کریه و تیلیه وی رنگینن ایجا راپورتا که ما تایبت یارو پلازی درباره وی ده هی هر هینا راپورت نهات یا پار وکرن لی مخواست ایرو لسر رادیو آزین دست به که عملو گهدار بکن بدنگ لی وی راپورته پشتی جونی لسر رو پلازین بهتر و که راپورت بدیمن ببینن عملو گهدار کن
1: ای از اول بحش کاری دستت کم تقریبا صالك وبيهتر هي از مشغله خو عرضانتيا وصالك ونيف مخدر باند المالي اول جر يعني بدايته من مصر بازن تشيتكرن وتشتولو بسيط بتشيتكرن اذا بتشكي يوتيوب جيش خو علمي مقطع متفكرن صفحات قالك هبون مثلا قطعك متشيتكر مخراتك اول جر من نظبطي جارك دوسي حتى ولو جبل الوقت قالك مخوال حتى زعلمي صواني أسشيتكم قياسات وسط بتشوكو مظن أشكال مربع مستطيل مدور شنطة أسشيتكم جزارو كارج مزنارج كتشكي جيهلرا تعليقات سيارة أسشيتكم أوجي باعتبار كريستالة بروشات عيدان وروز شنطة توزيعات هي بتشوك يخطبي مثلا ولادة تخرج يعني دهر موسمي ده وكوتي كار هيا زحمت ياوي قلكي أدمين مسر في شغلي يعني زي داي مسر جرنا 3 ساعات جرنا 4 ساعات بهنا فرح جيرد في تركيز قلكي جيرد في باعتبار تركيز قلك جيرد في إيشا نعملها مثلا تشيد في إيشا تعرف تشيد في إيشا دست هي تلي خاص لأنه طاق قلكي هشكتي كاري صفحة ميا إنستغرام هي تقريبا شغلي نهدي هي فايم شغلي خو عرضان دي سري أتصورين وأز هجر فيديو كبي أز شيتكم يعني أز تضبطين وأسر إنستغرامي بلاتكم بداية بتشكي زحمتي هبو خاصة وقتي مقطعك تشيتكر مرنا تضبطي قطعة كامل متفرطان مديت قالكي زحمة متجوز يعني بكيز نكار بموختك أز برداوان بكم بس بيرا بيرا اختز علمي مخوشة يعني فترة كله تيفت شي قوزنا شغل ما تحسن تشتاك جمكيم هاي يعني زعودي ميدا اول شي حجي كرنبو قطعك دو مفروطن بيرا اختي مثلا هبو اقبال سر ايدا بو كمصدر رزق جي
0: داره ما هر دیاره دنگه میجید راپورت ده در کتی راپورت که گله که خوشم کاره که گله که جوان راستی جیل چعوری بن ویلی سر روپه لازین دا که و نسرین سعدون جنه که کچاو کاری و بحرمندی خوب بزی ورین کاره که و دبارا مالا خوبی بکه ایجاره چی رو کنو لخوشن تینین بیرا مروف که دست بک بلکی حسام به بسیط به ساده به لی سر کفتنه که مازم پیره هی هگر شغف هم رو هبه ایجا هر خونه کی وهبه بخونه خوره ای خانت نکن درست بن دو کوین و نهلبت بگهشن

قدر ما تشتي خوش دخونان ده قالك جار خون بيكتي اللي تنظان كما بيك هاتي تاني ولو تشيد با بريا چان صالان استني شوبي نرك بوم لسرو بلا آرتا يفا ايرو از نافا آرتا دا كاردكم بشكم جدنجي آرتا يفا وكا خوني قالك جهفكاري من هر دخوص الراستي دوويج يعني دا بفن دنجي كسكيفا ومهراك خوايان جي بسماك خوتي دا بهيلن ايجار ايرو 13 سال درباس بونا ام دوبا دكن تكز دكن كو خزمتا و كيفا و ايشو دردي و وي هر دم خمامه به اركامه به و مي هر ديري كده جي بردوام بكين مي هر جارجي راستي جي لقل و بنجي و نجي سباسيا بوه دكما جي كون شريكي مبون هف باري مبون دوه گشته ده و ني هر دي ساي شريكي مبمينن سدما اساسي بو بردوامي آمه يجي غلق سباس بوه جي ارتا بوه هاي و بوه ببمينه و هر هبه جي بفي رنگي مبگين داويا خلق خويا ايرو جي برنامه يا راديو زينگو داري ما لي تمام نبويا سبه جي مايو سبه هفكارا من دل داده بوه ربه سباس بو هفكار من بارين وهيفاجي سباس بو غداري اوا از دورين علي بورابوم دنگي مجي ايديچو سباس بو وجي شادو بختوار بم بخاطري وا

أنا علمني الفراق أسهر وحل واشتاق، ولو نمشي طول الدهر ما نلقى مثل عراق نعراق. إحنا لو نمشي طول العمر ما نلقى مثل عراق نعراق. علمني الفراق أنا علمني الفراق، ولو نمشي طول الدهر

أنفاسي. صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

شهد شاد وشهود فرخيد ولا بري هن فريد قطو كبي بيشا كاروان امام علي اثمين دخواز باجار ما مو بسيدا قابان دي كلاو فريدو نمازان تي خيري

0: بيج فريتي قطو يج مامي علي عثمان قال قال يوم هبدو نشو
1: قومي
0: دبي هاتي بيرا مامو ويس بكيت سي خل بني بيريكا خد خي توزك بارود هيتا چپه دخيني دفرينه پچكه.

واش قريب ديشري تريب عظيم واش قريب ديشري تريب عظيم واش قريب ديشري تريب عظيم واش قريب ديشري تريب عظيم

يا تلي بيجي عبلا بقي فلت ممل مواقف إلي خاش بجايا تبي شادا شودة عبلا بقيم قلة أنا خودي ميري خودي وأيوانا عبلا بقيم ليش وراكي هلدايا دابت

0: روني جان بسني كچا سري كانيه كريلي والله كچن باجارين دي ترجي حمو خوشكن حمو جي بدوون وجوانن إجا قداري مازيلو جو بحصاجنا كي بكم هم أو بدوه هم كاري كوتشي ديكا قلكي خوشكو بدوه دس بيكي باوككو وندزانن قلك جاران كاري دستان وكتابت أو موهبة وهوايتين هيي هقر دم لسر درباس ببه وخديه وراستيج بأسرار وشغبك مازن دم يخو بدوي لسر كار بكي قلك جاران موهبة يكو يانجي هوايكو قلك جاران زيده گرنگی نیا داین پی دو به پروژه که سر کفتی ده همان دمه ده جدو به مصدر رزقه کی دریه رزقه کی که خودی خوبی بده جیان کرن ایروژی یک جوان چیروکان خانم نسرین سعدونه تیجی موی ناس کر بکاری و یه جوان که گلک جاران خشر یانجی کسوارات جنان چید که موری کن به طایبت اکسسواراتن گلک چطن خوشک نوا دستوی ده درد که ون موهی با که کار لسر کریه و تیلیه وی رنگینن ایجا راپورت که ما طایبت یارو پلازین درباره وی ده هی هر هینا راپورت نهاتی پار وکرن لی مخواست ایرو لسر رادیو آزین دست پکی عملو گهدار بکن بدنگ لی وی راپورت پشتی جونی لسر رو پلازین بهتر وکه راپورت بدیمن ببینن عملو گهدار کرن
1: ای ازج اول بحش کاری دستتکم تقریبا صالک و بهتر هی از مشغله خو عرضانتيا وصالك ونيفا مخد درباند المالي أول جر يعني بدايته من مثلا بازن تشيتكرن وتشتولو بسيط بتشيتكرن إذا بتشكي زي يوتيوب جيش خور علمي مقطع متفكرن صفحات قلك هابون مثلا قطعك متشيتكر مخراتك أول جر مرنا ضبطي جارك دوسي حتى ولو جبرو الوقت قلك مخوار حتى زعلمي صواني أسشيتكم قياسات وسط بتشوكم أظن أشكال مربع مستطيل مدور شنطة أسشيتكم جزارو كارج مزنارج كتكي جيهلرا تعليقات سيارة أسشيتكم أوجي باعتبار كريستالة بروشاتي عيدان وروز شنطة توزيعاتي بتشوك يخطبي مثلا ولادي تخرج يعني دهر موسمي ده وقوتي كار هيا زحمت ياوي قلكي أدمين مثلا في شغلي يعني زي داي مثلا جرنا 3 ساعات جرنا 4 ساعات بهنا فرح جيرد في تركيز قلكي جيرد في باعتبار تركيز قلك جيرد في إيشا نعملها مثلا تشيد في إيشا تشعف تشيد في إيشا دست هيا تالي خاص لأنه طا قلكي هشكتي كاري صفحة ميا إنستغرام هيا تقريبا شغلي نهدا هي فايم شغلي خو عرضان ديسري أصورين وأز هجر فيديو كبي أز شيتكم يعني أز تضبطين وأسر إنستغرام بلاتكم بداية طيب تشكي زحمتي هبو خاصة وقت مقطعك تشيتكر مرنا ضبطي قطعك كامل متفرطان مديت قالك زحمتها متجوز يعني بكيز نقارب وقتك أز برداوان بكم بس بيرا بيرا اختز علمي مخوشة يعني فترة كله تيفت شي قوزنا شغل ما تحسن تشتاك جمكيم هاي يعني زعودي ميدا اول شي حجي كرنبو قطعك دو مفروطن بيرا اختي مثلا هبو اقبال سارة ايدا بوك مصدر رزق جي
0: داره ما هر دیاره دنگه میجید راپورت ده درکتی راپورت که گله که خوشب کاره که گله که جوان راستی جیل چعوری بن ویلی سر و پلازین دا که و نسرین سعدون جنه که کچاوه کاری و بحرمندی خوب بزیورینه کاره که و دباره مالا خوبی بکه ایجاره چی رو کنو لخوشن تینن بیرا مروف که دست بک بلکی حسام به بسیط به ساده به لی سر کفتنه که مازم پیره هی هگر شغف هم رو هبه ایجا هر خونه کی وهبه بخونه خوره ای خانت نکن درست بن دو کفن و نهلبت بگهشن.

قدر ما تشتي خوش دخونان ده قالك جار خون بيكتي اللي تنظان كما بيك هاتي تاني ولو تشي دبا بريا چان صالان استني شوبي نرك بوم لسرو بلا ارتا يفا ايرو از نافا ارتا دا كاردكم بشكم جدنجي ارتا يفا وكا خوني قالك جهف كاري من هر دخوص الراستي دفيج يعني دا بفن دنجي كساكي فا ومهراك خوايا جي بسماك خوتي دا بهيلن ايجار ايرو سيزدا صال درباس بونا ام دوبا دكن تكز دكن كو خزمتا و كيفا و ايشو دردي و وي هر دم خمامه به ارکامه به و امي هر دويري كده جي بردوان بكين امي هر جار جي راستي جي لگل و بنجي ونجي سپاسيا بوه دكمه جي كون شريكي مبون هفباري مبون دوه گشته ده وني هر ديساي شريكي مبمينن سدما اساسي بو بردوامي آمه يجي گلك سپاس بوه جي ارتا بوه هاي و بوه ببمينه و هر هبه جي بفي رنگي مبگين داويا خلق خويا ايرو جي برنامه يا راديو زينگو داري ما لي تمام نبويا سبه جي مايو سبه هفكارا من دل داده بوه ربه سپاس بو هفكاري من بارين و هيفاجي سپاس بو گهداريا و از دورين علي بوه ربم دنگي مجي ايدي چو سپاس بوه جي شادو بختوار بم بخاطري و

ربي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيف ليكي وبركة بالوغري مالا بيتشو لا سزيارة شيخ خادي مغلوب شيخ.

بجو بالا كشكي ما في ساني فريزي وبجو بالا خورتي قدي ما شال وشافكي وكشكي بديل أبقادي نوزا حكاتب إبري بمخاذي بمخاذي والله حكاتب إبري أخاذي ويصب داني نيرو

حتى تبي مريم فوزا يا حتى تبي ما فوزي مش خراب ربينا يا حتى تبي ما ربيني والله حتى صادك هذا اللي شاخي دار

0: جبوها مو هنرمندي النمر ياكل استراني الماء تقفصها سينجو خطا براستا
1: حسني بابي عادل
2: وش فيه شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو هموه هنرمندي النمر ياكل خزمته هنر واستراني المكرن

هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخ

عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

هام الغام الوار والشعر وجريء المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعظم امرأة يا ولدي.

شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخ شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا

شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال أخت شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا جبان كدرة ورا ورا ورا ورا ورا صوانكم إيش قولوا جبان كدرة.

أجاز مرم طبق من راكر فرمان وظل شابطي ورم باديتنا تجمر درمان وتنالا بطي كتشيز مرم طبخل من راكر فرمان او ذل شاوتين ورم باديتنا تجمر درمان وتنالا بطي كتشيتا باسكي من جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوفا تونينا بقرب كتشيتا باسكي من جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوفا تونينا بقرب لو خويا يا قو درديتا برقرانم اجيب مزانم قو اوري من ايش وجانم لو خويا يا قو درديتا برقرانم اجيب مزانم قو اوري من ايش وجانم لو خويا يا قو درديتا برقرانم اجيب مزانم قو اوري من ايش وجانم لو

دم ودور على الصحبان دم دلي مجارك دفت مشي تذكرهم وكروا جيجا كل بن بارك ندي خشي دم ودور على الصحبان دم دلي مجارك دفت مشي تذكرهم وكروا جيجا كل بن بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم.